0: 爆发冲突，双方并展开大规模军事动员，全面内战一触即发，令多年来在联合国调停下持续的停火状态危在旦夕。
1: 也门南部的达利亚和塔伊兹省近日已经爆发激烈战斗，胡塞武装对政府阵地发动炮击、无人机袭击以及地面战斗。随着战区扩大，也门北部和南部战线都出现大量军事增援，持续多月的相对平静局势摇摇欲坠。
2: هذا مخطط من خلال اللعب الأدوات أدوات أمريكا وإسرائيل في اليمن من أجل إشعال الجبهات الداخلية وطبعا هذا يعتبر بالنسبة لهم هو عقاب على حكومة صنعاء لأنها وقفت مع فلسطين ومع لبنان ومع إيران。
1: 此次战场局势突然升级的同时，还出现一轮前所未有的政治和军事动员。在萨那，胡塞武装政府已经宣布全面警备，声称有100万战士已做好准备应对长期冲突。也门政府方面也将备战提升至最高级别，并在产油区大本营马里布召开紧急战争委员会会议。
3: قوى العدوان الذي تعمل لصالح العدو الإسرائيلي والأمريكي والسعودي والإماراتي بعد أن جاءت التوجيهات بإعلان النفي العام والتعبية العامة والتحشيد وبمثابة إعلان حرب ضد هذا العدو الذي اليوم يماطل السنوات في حقوق الإنسان مع الشعب اليمني مضاعفة يعني تضاعف أيضا الحالة الاقتصادية ومزيد مضاعفاتها أيضا المادية والحصار المستمر وبالتالي اليوم تعطى التوجيهات إلى مرتزقته من أجل تحريك الجبهات من أجل إشغال الموقف العام。
1: 联合国紧急派出一个高级军事代表团抵达萨那，试图扭转局势，但是他们却收到警告，目前的不战不和局面已经正式结束。萨那方面要求立即回到沙特支持的政治路线图上来，否则僵局持续下去会令局面一发不可收拾，且战事将外溢到也门境外。
4: With diplomacy frozen and hundreds of thousands mobilizing, Yemen stands at its most dangerous crossroads in years. The window for peace is closing fast as the nation braces for our devastating new chapter of war. Abdullah Latif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
0: 下节回来，我们继续关注到的是多国向委内瑞拉灾区派遣搜救队伍和援助物资。日本欲修改王室典范，在野党批评政案未获国民认同。